كان وخانيت مني وانا ما ما سكنت مني ما سكنت هاي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزو بوني سما فانتي تنا ما خايا منين ومنين ومنين ما سكنت هاي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزو بوني سما فانتي تنا ما خايا منين ومنين